أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

اسكن صار الزلام يا ابن اشمر البهام بك حزن صلام لدي لون لون كاسكن صار الزلام يا ابن اشمر البهام.

أخلاق الشاشين ولا فارو باسكين ما بنخشين هسكي خدان خيران تنال سعر على زينب وغيتان وغيران ولا تهت سرسا سحكي

والله لنا خواتكنا السردار بك زوانان عبد الله زينب بيتها ملوز عبد الله زينب مشان وبلبل بشبنا ورا وزفار في شغل ديوانا رنشتبهم ورا صلاة في صلاة باية فلك ندى حرد من يخربونا ورا وزهي سيروب

0: فيستينا باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دي نايوبن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه بدهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

دنباش أبرو سرق مسعود بارزاني بيشوازيل ماكسيم روبين كونسولة قشتي روسيا الهوليري كير كونسولة قشتي الهوليري بالكفت عبدو مايكاتنا أركي خواب مرمى خاطر خواستني سردانا سرق بارزاني كير وبيزانين برول سرق بارزاني هبونا أبرو جواتا وزيرام سرفرشتي ومسرور بارزاني سرق وزيران وماده بونا قبات طلباني جيجري سرق وزيران كومبون دا بحسل إقرتناهزين بيش مرغي هاتا كيرن